قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

الخائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاتيه الرفيعه وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.